هنا إذاعة صوت تركيا. اليوم 26 من أيلول سبتمبر عام 2026، المصادف يوم السبت. ساعتنا في أنقرة تشير 12 ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي إلى الساعة 9 صباحا حسب التوقيت الدولي. مستمعينا الكرام، نحن سعداء باللقاء بكم في بثنا باللغة العربية للفترة ما بين الساعة 12 وحتى 1 ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 9 والعاشرة صباحا حسب التوقيت الدولي. مستمعينا الأفاضل، أنا المذيعة جوان شيدا مولوس، أكون معكم في هذا البث الذي نقدم خلاله نشرة الأخبار ومن البرامج من يد إلى قلب ومناطق الصراعات في أفريقيا.

مستمعينا الكرام من إذاعة صوت تركيا، نحييكم وطيب تحية ونقدم لكم نشرة للأنباء ونستهلها بالعناوين. رئيس جمهورية رجب طيب أردوغان يقول أن اتفاقية مكة تعبير عن مسؤولية بناء مستقبل أكثر أمانا وسلاما. رئيس الأركان العامة يشارك في اجتماع بشأن اتفاقية مكة. وزير الخارجية واصل اتصالات بنيويورك وتركيا والسعودية وباكستان تبحث استعدادات تفعيل اتفاقية مكة. وليكم الأنباء بالتفصيل. قال الرئيس رجب طيب أردوغان إن اتفاقية مكة للدفاع المشتركي لا يجب تقييمها على أنها حلف أنشئ ضد إيران أو إسرائيل أو أي دولة ثالثة، موضحا أنها تعبير عن المسؤولية المشتركة التي نطلع بها من أجل بناء مستقبل أكثر أمانا وسلاما وازدهارا. جاء ذلك في معرض إجابته على أسئلة مجلة نيوزويك الأمريكية، حيث تطرق إلى عدد من القضايا وبينها اتفاقية مكة للدفاع المشترك بين تركيا والسعودية وباكستان. وأوضح الرئيس أردوغان أن تركيا تقول منذ فترة طويلة أن قضايا المنطقة يجب أن تتولاها دولها، مضيفا: نريد تعزيز أمننا وزيادة قدرتنا على الردع وتقوية الاستقرار الدائم في منطقتنا، وإن الاتفاقية تستند إلى المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة الخاصة بحق الدفاع المشروع عن النفس، مشيرا إلى أنها تنص على أن أي هجوم مسلح يستهدف أحد الدول الثلاث يعد هجوما مواجها ضد جميع الأطراف. وتابع أردوغان قائلا: يمكن تحديد طبيعة الرد بناء على طلب الدولة التي تعرضت للهجوم واحتياجاتها، وقد يكون هذا الاحتياج دعما استخباراتيا أو لوجستيا أو بالذخائر، كما يمكن أن يكون دعما عسكريا أكبر بحسب حجم التهديد. وأوضح أن الآليات السياسية والعسكرية المعنية تحدد كيفية تنفيذ ذلك عبر وسائل التضامن، مشددا على أنه ليس من الصحيح كتابة سيناريو عسكري تلقائي من الآن لكل حادث قد يقع في العراق أو اليمن أو أي مكان آخر. وأشار الرئيس أردوغان إلى أن العالم يشهد اضطرابات خطيرة، لافتا الانتباه إلى استمرار الحرب الروسية الأوكرانية شمال تركيا ووجود صراعات جنوبها وشرقها، مؤكدا على أن النزاعات تؤثر بشكل مباشر على أمن واقتصاد واستقرار المنطقة، ومشددا على أن توسيع مجال الدبلوماسية بدلا من تضييقه في مثل هذه الفترات مسؤولية مشتركة للمجتمع الدولي. وبيّن أردوغان أن أولوية تركيا في الجمعية العامة للأمم المتحدة تتمثل في منع انتشار الصراعات إلى رقعة جغرافية أوسع، وإبقاء قنوات الحوار مفتوحة، والمساهمة في عودة الأطراف إلى طاولة المفاوضات. وأضاف:

تركيا دولة يمكنها التواصل مع جميع أطراف النزاعات بدءاً من الحرب الروسية الأوكرانية وصولاً إلى التوترات في الشرق الأوسط، ويمكنها اتخاذ مبادرات من أجل السلام. كما قال الرئيس أردوغان أنه تربطه بترامب علاقة تتيح له التحدث معه بشكل مباشر وصريح، مضيفاً: أعتقد أن هذا يمثل فرصة مهمة فيما يتعلق بالعلاقات التركية الأمريكية بل والتطورات في منطقتنا أيضاً. وأوضح أنهما بحثا خلال اللقاء الأخير بصورة مباشرة قضايا عدة من القضية الإيرانية والأمن الإقليمي وصولاً إلى غزو العلاقات الثنائية، مضيفاً: عندما يكون هناك تواصل صريح بين الزعماء يصبح من الأسهل إدارة الخلافات في وجهات النظر التي قد تظهر من وقت لآخر والتوصل إلى سبل مشتركة للحل. وأكد أردوغان على أن تركيا والولايات المتحدة ترتبطان بعلاقات تحالف راسخة ومتعددة الأبعاد تمتد لعقود طويلة، مضيفا: لدينا علاقات تعاون جادة وإمكانات لتطويرها أكثر، ولا سيما في مجالات الصناعات الدفاعية والتجارة والأمن الإقليمي. لذلك لا أرى من الصواب أن نتناول علاقتنا القائمة على أساس قوية كهذه من خلال سيناريوهات محتملة، ولدينا حوار صادق مع ترامب بشأن الوضع القائم بين إيران والولايات المتحدة، وسنتحدث معه مجددا وبصراحة عن أي تطورات محتملة عندما يحين وقتها. لكن يمكنني أن أقول ما يلي: أن تركيا بصفتها دولة ذات سيادة ستواصل التحارب كما فعلت حتى الآن مع مراعاة علاقاتها مع جيرانها والتزاماتها تجاه حلفائها ومسؤولياتها الإقليمية ومصالحها الوطنية بأكبر قدر من التوازن وعلى النحو اللازم. وردا على سؤال مفاده، ترامب تربطه أيضا علاقة وثيقة برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وفي وقت بدأ فيه بعض المسؤولين الإسرائيليين يصفون تركيا بأنها التهديد التالي بعد إيران. هل تشعرون بالقلق إزاء تأثير إسرائيل على الإدارة الأمريكية؟ قال أردوغان: أنا لا أعرف العلاقات التركية الأمريكية من خلال دولة ثالثة، ومخاطبنا في واشنطن هو الإدارة الأمريكية، وعندما تكون هناك مسألة يتعين علينا مناقشتها مع السيد ترامب فإننا نتحدث عنها معه مباشرة. وقال أردوغان إن من المعلوم الوجود خلافات جدية في وجهات النظر مع الإدارة الإسرائيلية بشأن العديد من القضايا، مضيفا: في الفترة الأخيرة يجري الترويج لخطاب خاطئ يهدف إلى تقديم تركيا في إسرائيل باعتبارها مصدرا جديدا للتهديد، ونرى أن هذا الخطاب مرتبط بالعملية السياسية الداخلية وأجواء الانتخابات في إسرائيل، ولا نرى في هذه اللغة نهجا مسؤولا يسهم في السلام الإقليمي. وأن تركيا لا تكون عداء للشعب الإسرائيلي أو لأي مجتمع آخر، واعتراضنا ينصب على السياسات التي نراها مخالفة للقانون الدولي والخطوات التي تعمق حالة عدم الاستقرار في منطقتنا. كما شدد أردوغان على رغبة تركيا في تطوير التجارة والاستثمارات والترابط اللوجستي مع الصين، وأضاف: في هذا الإطار تولي تركيا أهمية لتولي الممر الأوسط عبر القوقاز والبحر الأسود بين آسيا وأوروبا دورا أكبر في اللوجستيات والتجارة العالمية، وتدعم مبادرات تقدم رؤية استراتيجية للمنطقة وتزيد الممر الأوسط قوة مثل مشروع TRIPP. وأشار إلى أن تركيا تعمل مع العراق أيضا على تنفيذ مشروع طريق التنمية الذي سيربط الخليج العربي بتركيا ومنها إلى أوروبا، وتطرح في الوقت ذاته رؤية لربط شبكات السكك الحديدية والطرق البرية مع سوريا والأردن والسعودية. وشدد أردوغان على أن الموقع الاستثنائي لتركيا بين الشرق والغرب يستوجب منها اتباع سياسة خارجية متعددة الأبعاد والاتجاهات، مضيفا: نحن نراعي مصالحنا الوطنية والاستقرار الإقليمي والسلام العالمي معا، ونحافظ على تحالفاتنا العريقة في حين نؤسس شراكات جديدة ونجمع القوى المختلفة حول طاولة واحدة عند الضرورة. رئيس الأركان العامة سالجوق بايراكتار أوغلو في اجتماع عقد بالعاصمة السعودية الرياض في إطار اتفاقية مكة للدفاع المشترك الموقعة بين تركيا وباكستان والسعودية. جاء ذلك في بيان نشرته رئاسة الأركان، إذ ذكرت أن بايراكتار أوغلو شارك في الاجتماع إلى جانب قائد قوات الدفاع وقوات البرية الباكستانية عاصم منير ورئيس هيئة الأركان العامة السعودية فياض بن حامد الرويلي. وفي سياق متصل ذكرت وزارة الدفاع السعودية أن رؤساء هيئات الأركان استعرضوا خلال الاجتماع الوضع الأمني والتهديدات التي تواجه السعودية.

السعودية وعرب عن استنكارهم الشديد للهجمات التي استهدفت مدينة مكة المكرمة والبنية التحتية المدنية والاقتصادي. وأضافت: بحث المشاركون سبل المضي قدما في تعزيز التعاون بين القوات المسلحة للدول الثلاث وتطوير التعاون الاستخباراتي والتنسيق العسكري والتكامل القدرات بما يسهم في تعزيز الردع والدفاع الجماعي. وذكرت الوزارة أيضا بأن رؤساء الأركان أكدوا أن اجتماعا في الرياض يعكس متانة الشراكة الدفاعية فيما بينهما وعزمهم المشترك على البدء الفوري لترجمة الالتزامات الواردة في اتفاقية مكة للدفاع المشترك إلى تعاون عسكري فعال.

0: نواصل تقديم الأنباء من إذاعة صوت تركيا.
1: التقى وزير الخارجية هاكان فيدان نظيره الإيراني عباس عراقجي في مدينة نيويورك الأمريكية، وذكرت مصادر في الخارجية التركية أن لقاء فيدان وعراقجي جاء على هامش أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. هذا ولم تقدم الوزارة أي معلومات عن فحوى المناقشات، إلا أن اللقاء يأتي في وقت تشهد فيه المنطقة تحركات دبلوماسية لإنهاء حالة التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة وإيران. إلى جانب ذلك، التقى وزير الخارجية فيدان أيضا بنظيره البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي إسماعيل ولد الشيخ أحمد، وجاء ذلك في اللقاءين المنفصلين على هامش الأسبوع رفيع المستوى للدورة 81 لجمعية العامة للأمم المتحدة. بحثت كل من تركيا وباكستان والسعودية التقدم المحرز في إنشاء الأمانة العامة واللجان وفرق العمل المنصوص عليها في اتفاقية مكة للدفاع المشترك والاستعدادات الجارية لبدء عملها. جاء ذلك في البيان المشترك الذي أعلنته وزارة الخارجية التركية بشأن اجتماع وزراء خارجية تركيا هاكان فيدان والسعودية فيصل بن فرحان وباكستان محمد إسحاق دار يوم الأربعاء بنيويورك في إطار اتفاقية مكة للدفاع المشترك. وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز الأمن والسلام والاستقرار والرفاه إقليميا ودوليا وزيادة قدرة الردع المشترك في مواجهة حالات عدم الاستقرار المتزايدة. ووفقا للبيان، بحث الوزراء خلال الاجتماع التقدم المحرز في إنشاء الأمانة العامة واللجان وفرق العمل المنصوص عليها في ميثاق الحلف. دعا رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي دول الجوار والشركاء إلى الانضمام إلى مشروع طريق التنمية الذي يربط ميناء الفاو الكبير بتركيا ومنها إلى أوروبا. وفي الوقت ذاته أعلن العمل على توسيع وتنويع مسارات تصدير النفط والطاقة وصولا إلى الأسواق العالمية. جاء ذلك في كلمة ألقاها الزيدي أمام الدورة 81 لجمعية العامة للأمم المتحدة. وأشار الزيدي إلى أن تأثير العراقي يبرز بشكل مباشر في ميدان الطاقة، وأن حكومته تتبنى برنامجا طموحا لزيادة إنتاج النفط الخام يتناسب مع الحجم المؤكد لاحتياطات البلاد، فضلا عن تطوير حقول الغاز والتوسع في قدرات التصفية وإنتاج المشتقات والصناعات البتروكيميائية. وقال إن طموحنا هو أن يكون العراق مركزا عالميا لإنتاج الطاقة والإفادة من إمكاناته لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي بشكل مستدام، لكننا في الوقت ذاته ننظر بعين القلق تجاه التداعيات المرتبطة بحرية النقل والملاحة البحرية وما سببته من أزمة في ارتفاع أسعار الطاقة عالميا. ولتطويق المخاطر والتداعيات على شعوبنا، نعمل على تنويع منافذنا لتصدير النفط وتطوير خطوط الطاقة وممراتها الرابطة بين العراق وتركيا والأردن وسوريا وصولا إلى الأسواق العالمية بهدف الإسهام في أمن الطاقة وتنويع مسارات الإمدادات. ولفت الزيد الانتباه إلى أن التنوع الاقتصادي المبني على شراكات حقيقية هو هدف استراتيجي مركزي في سياسة بغداد الاقتصادية، مضيفا لذلك وضعت حكومتنا في سلم أولوياتها هدف تعزيز التنمية الاقتصادية والصناعية في المجالات كافة. ومن هنا يأتي مشروع طريق التنمية بوصفه رؤية العراق الشاملة للتكامل والاندماج والاستقرار الإقليمي ليكون بوابة مهمة وممررا استراتيجيا للتجارة والاستثمار والصناعة والطاقة، يربط الشرق بالغرب ابتداء من ميناء الفاو الكبير وصولا إلى تركيا ومنها إلى أوروبا. وعبر عن رغبة بغداد في أن يكون هذا المشروع متاحا للشراكة مع جميع جيراننا وأصدقائنا، لأننا نؤمن أن المصالح الاقتصادية تصنع الازدهار.

وأكد الزيدي أن ربط دول المنطقة بالموانئ والسكك الحديدية وخطوط الطاقة والتجارة والاستثمارات من شأنه أن يعزز المصالح المشتركة بينها ويمنحها مصلحة أكبر في حماية الاستقرار. وطريق التنمية مشروع استراتيجي يهدف إلى ربط ميناء الفاو الكبير جنوبي العراق بالحدود التركية عبر شبكة من السكك الحديدية والطرق البرية، بما يوفر ممرا لنقل البضائع بين الخليج وأوروبا عبر الأراضي العراقية والتركية. كما دعا الزيدي الدول الأخرى إلى الاستثمار في العراق نظرا لما يملكه من موارد وسوق وموقع وإرادة لبناء اقتصاد جديد، مؤكدا على أن حكومته تعمل بشكل حثيث على بلورة شراكات تحقق المصالح المتبادلة وتخلق فرص العمل وتنقل التكنولوجيا والمعرفة وتطور قدرات العراق الإنتاجية، وأن رؤيتنا تهدف إلى الانتقال بالعراق إلى مرحلة يكون فيها شريكا إنتاجيا فاعلا في المنطقة عبر التدرج في تقليل آثار الاقتصاد الريعي وتعزيز سياسات السوق المفتوح وتنمية الإمكانات الإنتاجية والتصديرية والاستثمار في البنى التحتية والخدمات. ومن هذه المنطلقات وضعنا خريطة الطريق المناسبة باتجاه دعم القطاع الخاص وتوفير التسهيلات والضمانات القانونية والضريبية والجمركية اللازمة لنمو الأعمال والتجارة الخارجية وبناء الشراكات الفاعلة مع السوق العالمية لتسريع عجلة التنمية المستدامة. ومن ناحية أخرى قال زيدي أن العراق تعامل بهم ربما أكثر من غيره مع حروب مع الحروب وأضرارها، وعشنا ظروفها وما فرض علينا من حصار وإرهاب، ودفع شعبنا ثمنا باهظا من أرواح أبنائه وموارده وفرص تنميته. وأضاف رغم تلك المصاعب التي جعلت من بلدنا على مدى عقود ساحة للحروب والصراعات، فها نحن اليوم نتحدث بكل ثقة عن رؤيتنا للمستقبل. وشدد على أن العراق يتطلع إلى أن يمارس أثره وتأثيره بوصفه قوة اقتصادية فاعلة في المنطقة وجسرا للحوار والتعاون بين الشعوب. وأوضح أن رؤية بلاده تنطلق من هذه المرحلة، وأن من إرادتنا الوطنية في استعادة هيبة القانون وتقوية مؤسسات الدولة ورسوخ ثقة المواطن بها. هذه هي أولويتنا الحاكمة، ونحن ماضون في أن تكون الدولة صاحبة القرار في السلم والحرب، وأن يبقى السلاح وأدوات قوة بيد مؤسساتها الدستورية حتى يكون القانون هو الفيصل والمصلحة الوطنية هي البوصلة. ذكر صحيفة نيويورك تايمز بأن إيران قدمت للإدارة الأمريكية خططا مدتها 7 أيام تهدف إلى إنهاء الحرب القائمة مع الولايات المتحدة وتتضمن إعادة فتح مضيق هرمز واستئناف المفاوضات النووية. ووفقا لتقرير نشرته الصحيفة الأمريكية، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي أن طهران اقترحت على واشنطن خطة مدتها 7 أيام لوقف الاشتباكات وفتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة، ومن ثم البدء بمفاوضات نووية شاملة. وفي مؤتمر صحفي عقده على هامش أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أوضح عراقجي أن المقترح المذكور يحمل تشابها كبيرا مع التعهدات الواردة في مذكرة التفاهم التي تم التوصل إليها بين الولايات المتحدة وإيران في يونيو حزيران، والتي انهارت خلال فترة قصيرة، مؤكدا جاهزية بلاده لتطبيق الخطة فور قبول واشنطن بها. وأضاف قدمنا للولايات المتحدة عبر الوسطاء خطة تنص على أنه في حال تنفيذ شروط محددة سيتم فتح مضيق هرمز في نهاية اليوم 7 واستئناف المحادثات. وأضاف عراقجي أنه سيكون من الأفضل التوصل إلى اتفاق قبل الانتخابات الأمريكية المقررة في 22 نوفمبر. ومن جانبه صرح مسؤول أمريكي مطلع على المحادثات بأن الإدارة الأمريكية تجري اتصالات إيجابية وبناءة عبر الوسطاء، مستدركا أن الولايات المتحدة لن تستعجل التوصل إلى اتفاق. وأشارت الصحيفة إلى أن هذا المقترح الإيراني جاء في وقت تبادل فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الإيراني مسعود بازشكيان رسائل شديدة اللهجة من على منبر الأمم المتحدة. هذا وتتضمن الشروط الخاصة بالخطط الإيرانية وقف جميع الاشتباكات لمدة 7 أيام بما في ذلك لبنان، والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة التي تقدر ب 12 مليار دولار على الأقل، ورفع العقوبات عن النفط الإيراني وإنهاء الحصار البحري. وأوردت الصحيفة أنه عقب تنفيذ هذه الخطوة سيتم فتح مضيق هرمز في اليوم الأخير والبدء فورا بالمفاوضات النووية. وفي المقابل جدد ترامب أن هدفه الرئيسي هو منع إيران من امتلاك سلاح نووي سوى عبر التواصل إلى اتفاق دبلوماسي أو من خلال شن

هجمات جديدة. والنبوة الأخير في النشرة، توجت الملاكمة التركية بوسناز سرمانلي بالميدالية الذهبية في بطولة أوروبا الملاكمة لعام 2026 المقامة في العاصمة البلغارية صوفيا. وفي اليوم الأخير من البطولة المقامة واجهت سرمانلي الملاكمة البريطانية شانتيل ريد في منافسات وزن 70 كيلوغراما للسيدات، ونجحت الملاكمة التركية التي تمتلك في رصيدها لقبا أولمبيا و3 ألقاب عالمية في الفوز بالمباراة لتحرز لقب بطلة أوروبا. وبذلك حققت الملاكمة التركية الميدالية الذهبية الثانية لها على التوالي في بطولات أوروبا. سيداتي وسادتي، قدمنا لحضراتكم نشرة للأنباء، شكرا المتابعة وإلى اللقاء. مستمعينا الكرام، والآن تستمعون إلى أغنية سلطان لليفان جيكسان.

0: من يد إلى قلب.
1: شرف الطريق، الخانات والتجارة في ظل الوقف. تخيل إنك تاجر تسير في قلب طريق الحرير عبر صحراء لا متناهية لعدة أيام، تحمل أثمن أنواع الحرير والبهارات والمجوهرات التي عرفها العالم. وعندما يحل الليل لا ينتظرك الظلام وخوف قطاع الطرق فحسب، بل ينتظرك موقد دافئ يمض بالحياة خلف جدران حجرية مهيبة. لم يكن الطريق في العصرين السلجوقي والعثماني مجرد مسافة تقطع، بل كانت أمانة مقدسة أحاطها الوقف بالحماية والرمزية. واليوم نتحدث عن هذه الصروح الدينية والتجارية العظيمة، وعن السكينة المجانية التي وفرتها الخانات في هذه الحياة الفانية، وعن الدور النابض للخانات والأسواق داخل المدن. أهلا بكم في هذا النظام العظيم الذي أودع فيه شرف الطريق لرعاية الوقف. كانت الخانات بمثابة المعجزات اللوجستية لنظام الوقف، شيدها سلاطين السلاجقة في الأناضول خاصة في القرن 13 لتمثل نظام التأمين الاجتماعي لا مثيل له في العالم. وعلى طول طرق التجارة وفي كل 30 إلى 40 كيلومترا، وهي المسافة التي تقطعها القافلة في يوم واحد، كانت ترتفع هذه القلاع والقصور. إن الصروح الضخمة مثل خان السلطان في أقصراي أو خان قرتاي في قيصري لم تكن مجرد فنادق، بل كانت مراكز حياة متكاملة تضم مسجدا وحماما وصيدلية وورشة لإصلاح الأحذية ومستشفى للحيوانات، وتتضمن حجج أوقافها بندا يثير ذهول العالم الحديث حتى اليوم. كل مسافر يقصد الخان هو محط احترام وإكرام لثلاثة أيام بغض النظر عن لغته أو دينه أو عرقه، ويوفر له الطعام والمنام وعلف دابته مجانا من قبل الوقف، وإذا بلت أحذيته تصرف له أحذية جديدة من صندوق الوقف. بل إن بعض الأوقاف كفلت أدق التفاصيل قانونيا، كشراء الحطب لتدفئة المسافرين في الشتاء وتغطية نفقات جنازة من يتوفى منهم. وعندما يغادر المسافر الخان صباحا، يقف صاحب الخان عند البوابة ويسأل بصوت عال: هل أنتم سالمون ومستوفو الحقوق؟ هل تحللون حقوقكم؟ ولا تغلق البوابة حتى يأتي الرد: حلال حلال. ينتهي الطريق وتدخل القافلة المدينة، وهناك تستقبلنا العمارة المدنية للتجارة المتمثلة في الخانات والأسواق والأسواق المسقوفة. وكانت الخانات داخل المدن على عكس الخانات الخارجية بمثابة بورصات تدار فيها التجارة فعليا. كان كوزا خان الشهير في بورصة مركزا رئيسيا للتجارة الحرير العثماني لقرون طويلة. أقيم هذا الخان في أواخر القرن 15 على يد السلطان بايزيد الثاني، ولم يكن مجرد مبنى تجاري، بل كانت الأرباح الناتجة عن متاجره توقف لدعم المجمع والمحتاجين في إسطنبول. وهذا يعني أن التاجر عندما يبيع الحرير فإنه يساهم بطريقة غير مباشرة في تمويل الأعمال الخيرية. أما السوق المسقوفة في قلب إسطنبول فكانت جزءا من وقف جامع يينه، شيد من قبل خديجة تورهان السلطان عام 1660 على شكل حرف L، ليكون عقارا استثماريا يدر دخلا يضمن بقاء الجامع إلى الأبد. فكل غرام من البهارات يباع فيه كان يغطي وقود قناديل الجامع وراتب المؤذن وعلف الحمام في باحته. وأما الأسواق المتخصصة والتي تسمى راستا، وهي المحل التي يجتمع فيه أصحاب الحرفة الواحدة، فكانت المكان الذي التقت فيه التجارة الشريفة وأخلاقيات الأخوة مع رقابة الوقف، فلا غش في الموازين ولا مخالفة لجودة البضاعة المحددة في سند الوقف، فقد كان التاجر يعلم أن دكانه ملك للوقف، وأن أي غش فيه هو خيانة مباشرة للوقف وحقوق الناس. ومن الأمثلة المنتشرة في الأراضي العثمانية نذكر بدستان محمود باشا أنقرة، يستخدم اليوم كمتحف للحضارات الأناضولية، وقد وقفه محمود باشا صدر أعظم السلطان محمد الفاتح لتوفير عوائد الأوقاف الخيرية في إسطنبول. وكان مركزا هاما لتجارة الصوف والنسيج في أنقرة، وبناؤه كبدستان يعني أنه كان مركزا مغلقا ومؤمنا لبيع وأمانة أثمن البضاعة، المجوهرات، الحرير، السلاح. خان رستم باشا أدرنا، بناه المعمار سنان بأمر من رستم باشا صهر السلطان سليمان القانوني وصدره الأعظم. يتوج هذا البناء الموقع الاستراتيجي لأدرنا في التجارة الأوروبية، وكان بطابقيه وساحته المعمدة بمثابة فندق ومركز تجاري ضخم تخصص عوائد دكاكينه لوقف رستم باشا. سوق كيمرالت التاريخي وخان قزلاراز إزمير، بني عام 1744 على يد الحاج بشير آغا أحد ناظري الأوقاف النافذين في القصر العثماني. كان هذا الخان مركزا تجاريا وسكنيا هاما ضمن شبكة التجارة المحيطة بميناء إزمير، ويظهر كيف اندمج نظام الوقف مع التجارة البحرية باعتبار إزمير بوابة التصدير، وتوقف عوائده للأعمال الخيرية في إسطنبول وللمساعدات المرسلة إلى الأراضي المقدسة الحرمين. سوق النحاسين وخان الجمرك في شانلوورفا، كانت شانلوورفا مركزا تجاريا رئيسيا في الأناضول، وخان الجمرك الذي بني في عهد السلطان سليمان القانوني على يد بهرام باشا نصت حجة وقفه على وجود قنوات مائية بداخله لتوفير الانتعاش وضمان ممارسة التجارة بسكينة. وكانت أسواق أورفا الشهيرة النحاسين الصاغة تدار عبر أوقاف المساجد التابعة لها. سلوخان أنقرة، بني في القرن 17 وكان اسمه الأصلي خان حسن باشا، وشكل مركزا لتجارة القهوة والأغذية في أنقرة. تنص حجة وقفه على تخصيص عوائده لخدمات خيرية متعددة، ولأنه احتوى على سبلات مائية ونظام ري وحياض لدواب المسافرين أطلق عليه من قبل الشعب اسم سلوخان أي الخان المائي. الخان الكبير لفكوشا قبرص، بني عام 1572 فور الفتح العثماني لقبرص كجزء من التنظيم الحضري العثماني والمنشآت الاجتماعية بعد الفتح. حولت عوائده للأوقاف التي أسست بعد الفتح، وكان الخان الكبير صرحا بارزا يسهل اندماج الجزيرة في نظام التجارة العثماني. كانت الخدمة المجانية في الخانات الخارجية والطقس الاستثماري للوقف داخل المدن يحققان التوازن في الاقتصاد العثماني، فالخانات الخارجية توصل المسافر بأمان إلى المدينة، بينما تعيد الخانات والأسواق داخل المدينة أرباحها إلى الخدمات الاجتماعية ولعامة الشعب. وبفضل هذا النظام كان بإمكان التاجر أن ينطلق من الصين ليصل إلى أبواب فيينا دون أن ينزل إلا ضيفا على موائد الأوقاف. إن المصدر الحقيقي للإلهام لشبكات اللوجستيات وأنظمة التأمين ومنشآت الإقامة ذات الخمس نجوم في العالم المعاصر اليوم هو إدارة المؤسسة الخيرية التي أقامت تلك المباني الحجرية في قلب السهوب قبل 800 عام وكتبت على بابها

0: لن يبقى أحد هنا جائعا أو محروما من النوم. لم تكن التجارة بالنسبة لهم مجرد وسيلة لكسب المال، بل كانت بناء حضارة من خلال حماية أمن البضاعة والطرق بشرف الوقف. نحن الآن في وقت تنتهي فيه الطرق وتصل فيه القوافل إلى منازلها وتغلق فيه الأبواب بأمان. إن روح الوقف العظيمة ليست مجرد إسناد حجر إلى حجر، بل هي استناد الإنسان إلى أخيه الإنسان. فالموقد المشتعل في وسط السهوب واللقمة الحلال المتشاركة في السوق هي في الحقيقة عهد هذه الحضارة بالأمانة والوفاء. ونحن ورثة تلك المائدة الكبرى وتلك الرحمة التي لا تنضب. ومهما تغير العالم وتبدلت الطرق، سيبقى ذلك الجسر الخفي الذي تمده يد إلى يد أخرى قائما بقوة الوقف. لتكن طرقكم سالكة إلى الخير دائما، وأبوابكم مفتوحة للرحمة. واصلوا الاستماع إلى صوت الضمير والسير في أثر التاريخ. يد تمتد، حياة تتغير، وحينها فقط تكتمل القصة. نلتقي الأسبوع المقبل في من يد إلى قلب. دمتم في أمان الله ورعايته.
1: من يد إلى قلب.

مناطق الصراعات في إفريقيا. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في برنامج مناطق الصراعات في إفريقيا. على الرغم من أن حرب تيغراي التي وقعت فيما بين عامي 2020 و2022 في إثيوبيا قد انتهت بموجب اتفاقية بريتوريا، إلا أن جزءا كبيرا من النزاعات السياسية والإقليمية الكامنة التي أشعلت فتيل الصراع لا يزال دون حل، وعليه لا ينبغي النظر إلى تجدد النشاط العسكري مؤخرا في غرب تيغراي باعتباره مجرد توتر أمني جديد بين الحكومة الفيدرالية وقوات تيغراي. فالصراع المتمحور حول منطقة ويلكايت ينطوي على احتمالية التصعيد ليتحول إلى أزمة أمنية إقليمية أوسع نطاقا، حيث تتداخل الديناميكيات السياسية الداخلية لإثيوبيا مع الحرب الدائرة في السودان والتوتر في العلاقات مع إريتريا وتمرد فانو في إقليم أمهارة. مستمعينا الكرام، سنقدم لحضراتكم تقييما حول الموضوع بقلم الدكتور كان دويجيولو، منسق الدراسات الإفريقية الشمالية والشرقية في مركز دراسات الشرق الأوسط أورسام. تنبو أهمية منطقة ويلكايت في المقام الأول من موقعها الجغرافي، إذ تقع في غرب إقليم تيغراي وتمتد لتصل إلى الحدود مع السودان وإريتريا، مما يجعلها جزءا رئيسيا من الممر الشمالي الغربي لإثيوبيا. كما تتمتع المنطقة بقيمة استراتيجية فيما يتعلق بالإنتاج الزراعي والتجارة العابرة للحدود وطرق الربط مع العالم الخارجي عبر السودان، ونتيجة لذلك فإن مسألة السيطرة على ويلكايت بمعزل عن النزاع التاريخي بين إقليمي تيغراي وأمهارة حول تبعيتها ترتبط ارتباطا مباشرا بأمن الحدود والربط الإقليمي للبلاد من منظور أديس أبابا. ولهذا السبب لن تنظر الحكومة الفيدرالية إلى محاولة قوات تيغراي استعادة السيطرة على المنطقة باعتبارها مجرد نزاع محلي على الأراضي، غير أن الخطر الرئيسي يكمن في تزايد الترابط بين مختلف مناطق الصراع في إثيوبيا، إذ يتعين على الحكومة الفيدرالية التعامل مع فصائل فانو في إقليم

0: المستقبليه ما لم تتم معالجه القضايا السياسيه الجوهريه. والأكثر لفتا للانتباه هو أن هيكل التحالفات الذي شهدته الحرب الدائرة بين عامي 2020 و2022 قد بدأ ينعكس، إذ أن قوات تيغراي وعناصر معينة من ميليشيا فانو وإريتريا هي أطراف سابقة انخاضت صراعات ضد بعضها البعض، غير أن القاسم المشترك بين هذه الأطراف اليوم بات يتمثل بشكل متزايد في معارضتها المشتركة لإدارة أديس أبابا. ولا شك أن تحويل هذا الوضع إلى تحالف مؤسسي دائم ليس بالمهمة السهلة نظرا لعمق الخلافات التاريخية والمطالبات الإقليمية وانعدام الثقة المتبادل فيما بينها. ومع ذلك فإن الشعور المشترك بوجوده تهديد قد يتيح لها العمل بتنسيق مشترك على المستويين التكتيكي والعملياتي. إن هذا تهديدا هو ما يشكل خطرا على أديس أبابا. فبدلا من مواجهة جبهة واحدة موحدة ايديولوجيا، تجد الحكومة الفيدرالية نفسها في مواجهة أطراف متعددة تمارس ضغوطا متزامنة وإن كانت تحركها دوافع مختلفة. وتزيد الحرب في السودان من تعقيد هذه المعادلة، إذ إن انعدام الثقة بين الخرطوم وأديس أبابا الناجم بصفة خاصة عن شكوك الجيش السوداني في أن إثيوبيا توفر موضع قدم لقوات الدعم السريع، يربط بشكل مباشر بين الصراعات المحلية على طول الحدود الغربية لإثيوبيا وبين التنافسات الإقليمية. ونظرا للروابط التاريخية التي تجمع الجيش السوداني بقوات تيغراي وتصاعد حدة التنافس بين إريتريا وأديس أبابا، فقد تتحول منطقة غرب تيغراي من مجرد جبهة داخلية إثيوبية إلى ساحة نفوذ متنازع عليها ضمن المثلث الذي يضم السودان وإريتريا وإثيوبيا. وعليه فإن مستقبل اتفاق بريتوريا لا يعتمد خاصا على تطبيع العلاقات بين تيغراي والحكومة الفيدرالية، إذ ستضعف القوة الرضعية للاتفاق بقدر ما يتعثر إحراز تقدم بشأن وضع غرب تيغراي وعودة النازحين والنظام السياسي لمرحلة ما بعد الحرب. وبالنسبة لإثيوبيا لا يتمثل التهديد الرئيسي في اندلاع حرب جديدة بشأن تيغراي فقط، بل التهديد هو التقاء أزمات مفصلة داخل البلاد بجبهات فاعلة إقليمية بشكل متزامن. ومن شأن السيناريو كهذا أن يحول التحدي الأمني الذي تواجهه أديس أبابا من صراع بين المركز والمحيط إلى صراع على السلطة متعدد الجبهات وعابر للحدود. مستمعينا الكرام، قدمنا لحضراتكم تقييما حول الموضوع بقلم الدكتور كان ديفيجولو، منسق الدراسات الإفريقية الشمالية والشرقية في مركز دراسات الشرق الأوسط أورسام. آملين اللقاء في الحلقة القادمة.
1: مناطق الصراعات في إفريقيا.

سيدتي وسادتي، بهذا نأتي إلى نهاية بثنا باللغة العربية. نكون معكم ما بين الساعة 12:00 و1:00 ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 9:10 صباحا حسب التوقيت الدولي. ولنا لقاء آخر بكم ما بين الساعة 5:00 و6:00 مساء حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 2:00 و3:00 بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. يمكنكم متابعة بثنا عبر القنوات الصوتية للقمرين الصناعيين تركسات 3A و4A ومن الموقع على شبكة العالمية www.trtdinle.com واختيار الراديو، من ثم اختيار TRT VOT World من القائمة أو من خلال تحميل تطبيق TRTDINLE، علما بأن عنوان البريد الإلكتروني لنا هو arabic@trt.net.tr. في الختام، لكم من جميع الذين سهروا على إعداد البث أجمل وأطيب التمنيات. هنا صوت تركيا.

إذاعة صوت تركيا. اليوم 26 من أيلول سبتمبر عام 2026 المصادف يوم السبت. ساعتنا في أنقرة تشير 12 ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي إلى الساعة 9 صباحا حسب التوقيت الدولي. مستمعينا الكرام، نحن سعداء باللقاء بكم في بثنا باللغة العربية للفترة ما بين الساعة 12 وحتى 1 ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 9 والعاشرة صباحا حسب التوقيت الدولي. مستمعينا الأفاضل، أنا المذيعة جوان شيدا مولوز، أكون معكم في هذا البث الذي نقدم خلاله نشرة الأخبار ومن البرامج من يد إلى قلب ومناطق الصراعات في أفريقيا.

مستمعينا الكرام من إذاعة صوت تركيا، نحييكم أطيب تحية ونقدم لكم نشرة للأنباء ونستهلها بالعناوين. رئيس جمهورية رجب طيب أردوغان يقول أن اتفاقية مكة تعبير عن مسؤولية بناء مستقبل أكثر أمانا وسلاما. رئيس الأركان العامة يشارك في اجتماع بشأن اتفاقية مكة. وزير الخارجية واصل اتصالات بنيويورك وتركيا والسعودية وباكستان تبحث استعدادات تفعيل اتفاقية مكة. وليكم الأنباء بالتفصيل. قال الرئيس رجب طيب أردوغان أن اتفاقية مكة للدفاع المشتركي لا يجب تقييمها على أنها حلف أنشئ ضد إيران أو إسرائيل أو أي دولة ثالثة، موضحا أنها تعبير عن المسؤولية المشتركة التي نطلع بها من أجل بناء مستقبل أكثر أمانا وسلاما وازدهارا. جاء ذلك في معرض إجابته على أسئلة مجلة نيوزويك الأمريكية، حيث تطرق إلى عدد من القضايا وبينها اتفاقية مكة للدفاع المشترك بين تركيا والسعودية وباكستان. وأوضح الرئيس أردوغان أن تركيا تقول منذ فترة طويلة أن قضايا المنطقة يجب أن تتولاها دولها، مضيفا: نريد تعزيز أمننا وزيادة قدرتنا على الردع وتقوية الاستقرار الدائم في منطقتنا، وإن الاتفاقية تستند إلى المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة الخاصة بحق الدفاع المشروع عن النفس، مشيرا إلى أنها تنص على أن أي هجوم مسلح يستهدف أحد الدول الثلاث يعد هجوما مواجها ضد جميع الأطراف. وتابع أردوغان قائلا: يمكن تحديد طبيعة الرد بناء على طلب الدولة التي تعرضت للهجوم واحتياجاتها، وقد يكون هذا الاحتياج دعما استخباراتيا أو لوجستيا أو بالذخائر، كما يمكن أن يكون دعما عسكريا أكبر بحسب حجم التهديد. وأوضح أن الآليات السياسية والعسكرية المعنية تحدد كيفية تنفيذ ذلك عبر وسائل التضامن، مشددا على أنه ليس من الصحيح كتابة سيناريو عسكري تلقائي من الآن لكل حادث قد يقع في العراق أو اليمن أو أي مكان آخر. وأشار الرئيس أردوغان إلى أن العالم يشهد اضطرابات خطيرة، لافتا الانتباه إلى استمرار الحرب الروسية الأوكرانية شمال تركيا ووجود صراعات جنوبها وشرقها، مؤكدا على أن النزاعات تؤثر بشكل مباشر على أمن واقتصاد واستقرار المنطقة، ومشددا على أن توسيع مجال الدبلوماسية بدلا من تضييقه في مثل هذه الفترات مسؤولية مشتركة للمجتمع الدولي. وبيّن أردوغان أن أولوية تركيا في الجمعية العامة للأمم المتحدة تتمثل في منع انتشار الصراعات إلى رقعة جغرافية أوسع، وإبقاء قنوات الحوار مفتوحة والمساهمة في عودة الأطراف إلى طاولة المفاوضات. وأضاف: تركيا دولة يمكنها التواصل مع جميع أطراف النزاعات بدءا من الحرب الروسية الأوكرانية وصولا إلى التوترات في الشرق الأوسط، ويمكنها اتخاذ مبادرات من أجل السلام. كما قال الرئيس أردوغان أنه تربطه بترامب علاقة تتيح له التحدث معه بشكل مباشر وصريح، مضيفا: أعتقد أن هذا يمثل فرصة مهمة فيما يتعلق بالعلاقات التركية الأمريكية بل والتطورات في منطقتنا أيضا. وأوضح أنهما بحثا خلال اللقاء الأخير بصورة مباشرة قضايا عدة من القضية الإيرانية والأمن الأقليمي وصولا إلى غزة والعلاقات الثنائية، مضيفا: عندما يكون هناك تواصل صريح بين الزعماء يصبح من الأسهل إدارة الخلافات في وجهات النظر التي قد تظهر من وقت لآخر والتواصل إلى سبل مشتركة للحل. وأكد أردوغان على أن تركيا والولايات المتحدة ترتبطان بعلاقات تحالف راسخة ومتعددة الأبعاد تمتد لعقود طويلة، مضيفا: لدينا علاقات تعاون جادة وإمكانات لتطويرها أكثر، ولا سيما في مجالات الصناعات الدفاعية والتجارة والأمن الأقليمي. لذلك لا أرى من الصواب أن نتناول علاقتنا القائمة على أساس قوية كهذه من خلال سيناريوهات محتملة، ولدينا حوار صادق مع ترامب بشأن الوضع القائم بين إيران والولايات المتحدة، وسنتحدث معه مجددا وبصراحة عن أي تطورات محتملة عندما يحين وقتها. لكن يمكنني أن أقول ما يلي: أن تركيا بصفتها دولة ذات سيادة ستواصل التحارب كما فعلت حتى الآن، مع مراعاة علاقاتها مع جيرانها والتزاماتها تجاه حلفائها ومسؤولياتها الإقليمية ومصالحها الوطنية بأكبر قدر من التوازن وعلى النحو اللازم. وردا على سؤال مفاده، ترامب تربطه أيضا علاقة وثيقة

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وفي وقت بدأ فيه بعض المسؤولين الإسرائيليين يصفون تركيا بأنها التهديد التالي بعد إيران. هل تشعرون بالقلق إزاء تأثير إسرائيل على الإدارة الأمريكية؟ قال أردوان: أنا لا أعرف العلاقات التركية الأمريكية من خلال دولة ثالثة، ومخاطبنا في واشنطن هو الإدارة الأمريكية، وعندما تكون هناك مسألة

0: الإسرائيلية بشأن العديد من القضايا، مضيفا في الفترة الأخيرة يجري الترويج لخطاب خاطئ يهدف إلى تقديم تركيا في إسرائيل باعتبارها مصدرا جديدا للتهديد، ونرى أن هذا الخطاب مرتبط بالعملية السياسية الداخلية وأجواء الانتخابات في إسرائيل، ولا نرى في هذه اللغة نهجا مسؤولا يسهم في السلام الإقليمي، وأن تركيا لا تكون عداء للشعب الإسرائيلي أو لأي مجتمع آخر، واعتراضنا ينصب على السياسات التي نراها مخالفة للقانون الدولي والخطوات التي تعمق حالة عدم الاستقرار في منطقتنا. كما شدد أردوغان على رغبة تركيا في تطوير التجارة والاستثمارات والترابط اللوجستي مع الصين، وأضاف في هذا الإطار تولي تركيا أهمية لتولي الممر الأوسط عبر القوقاز والبحر الأسود بين آسيا وأوروبا دورا أكبر في اللوجستيات والتجارة العالمية، وتدعم مبادرات التقدم مبادرات تقدم رؤية استراتيجية للمنطقة وتزيد الممر الأوسط قوة مثل مشروع TRIPP. وأشار إلى أن تركيا تعمل مع العراق أيضا على تنفيذ مشروع طريق التنمية الذي سيربط الخليج العربي بتركيا ومنها إلى أوروبا، وتطرح في الوقت ذاته رؤية لربط شبكات السكك الحديدية والطرق البرية مع سوريا والأردن والسعودية. وشدد أردوغان على أن الموقع الاستثنائي لتركيا بين الشرق والغرب يستوجب منها اتباع سياسة خارجية متعددة الأبعاد والاتجاهات، مضيفا نحن نراعي مصالحنا الوطنية والاستقرار الإقليمي والسلام العالمي معا، ونحافظ على تحالفاتنا العريقة في حين نؤسس شراكات جديدة ونجمع القوى المختلفة حول طاولة واحدة عند الضرورة. شارك رئيس الأركان العامة سالجوك بايراكتارولو في اجتماع عقد بالعاصمة السعودية الرياض في إطار اتفاقية مكة للدفاع المشترك الموقعة بين تركيا وباكستان والسعودية. جاء ذلك في بيان نشرته رئاسة الأركان، إذ ذكرت أن بايراكتارولو شارك في الاجتماع إلى جانب قائد قوات الدفاع والقوات البرية الباكستانية عاصم منير ورئيس هيئة الأركان العامة السعودية فياض بن حامد الرويلي. وفي سياق متصل ذكرت وزارة الدفاع السعودية أن رؤساء هيئات الأركان استعرضوا خلال الاجتماع الوضع الأمني والتهديدات التي تواجه السعودية وعرب عن استنكارهم الشديد للهجمات التي استهدفت مدينة مكة المكرمة والبنية التحتية المدنية والاقتصادي. وأضافت بحث المشاركون سبل المضي قدما في تعزيز التعاون بين القوات المسلحة للدول الثلاث وتطوير التعاون الاستخباراتي والتنسيق العسكري والتكامل القدرات بما يسهم في تعزيز الردع والدفاع الجماعي. وذكرت الوزارة أيضا بأن رؤساء الأركان أكدوا أن اجتماعا في الرياض يعكس متانة الشراكة الدفاعية فيما بينهما وعزمهم المشترك على البدء الفوري لترجمة الالتزامات الواردة في اتفاقية مكة للدفاع المشترك إلى تعاون عسكري فعال.
1: نواصل تقديم الأنباء من إذاعة صوت تركيا.
0: التقى وزير الخارجية هاكان فيدان نظيره الإيراني عباس عراقشي في مدينة نيويورك الأمريكية. وذكرت مصادر في الخارجية التركية أن لقاء فيدان وعراقشي جاء على هامش أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. هذا ولم تقدم الوزارة أي معلومات عن فحوى المناقشات، إلا أن اللقاء يأتي في وقت تشهد فيه المنطقة تحركات دبلوماسية لإنهاء حالة التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة وإيران. إلى جانب ذلك التقى وزير الخارجية فيدان أيضا بنظيره البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي إسماعيل ولد الشيخ أحمد. وجاء ذلك في اللقاءين المنفصلين على هامش الأسبوع رفيع المستوى للدورة 81 لجمعية العامة للأمم المتحدة. بحثت كل من تركيا وباكستان والسعودية التقدم المحرز في إنشاء الأمانة العامة واللجان وفرق العمل المنصوص عليها في اتفاقية مكة للدفاع المشترك والاستعدادات الجارية لبدء عملها. جاء ذلك في البيان المشترك الذي أعلنته وزارة الخارجية التركية بشأن اجتماع وزراء خارجية تركيا هاكان فيدان والسعودية فيصل بن فرحان وباكستان محمد إسحاق دار يوم الأربعاء بنيويورك في إطار اتفاقية مكة للدفاع المشترك. وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز الأمن والسلام والاستقرار والرفاه إقليميا ودوليا وزيادة قدرة الردع المشترك في مواجهة حالات عدم الاستقرار المتزايدة. ووفقا للبيان بحث الوزراء خلال الاجتماع التقدم المحرز في إنشاء الأمانة العامة واللجان وفرق العمل المنصوص عليها في ميثاق نحل فيه.

دعا رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي دول الجوار والشركاء إلى الانضمام لمشروع طريق التنمية الذي يربط ميناء الفاو الكبير بتركيا ومنها إلى أوروبا. وفي الوقت ذاته أعلن العمل على توسيع وتنويع مسارات تصدير النفط والطاقة وصولا إلى الأسواق العالمية. جاء ذلك في كلمة ألقاها الزيدي أمام الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وأشار الزيدي إلى أن تأثير العراقي يبرز بشكل مباشر في ميدان الطاقة، وأن حكومته تتبنى برنامجا طموحا لزيادة إنتاج النفط الخام يتناسب مع الحجم المؤكد لاحتياطات البلاد، فضلا عن تطوير حقول الغاز والتوسع في قدرات التصفية وإنتاج المشتقات والصناعات البتروكيميائية. وقال إن طموحنا هو أن يكون العراق مركزا عالميا لإنتاج الطاقة والإفادة من إمكاناته لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي بشكل مستدام، لكننا في الوقت ذاته ننظر بعين القلق تجاه التداعيات المرتبطة بحرية النقل والملاحة البحرية وما سببته من أزمة في ارتفاع أسعار الطاقة عالميا. ولتطويق المخاطر والتداعيات على شعوبنا، نعمل على تنويع منافذنا لتصدير النفط وتطوير خطوط الطاقة وممرات الرابطة بين العراق وتركيا والأردن وسوريا وصولا إلى الأسواق العالمية بهدف الإسهام في أمن الطاقة وتنويع مسارات الإمدادات. ولفت الزيدي الانتباه إلى أن التنوع الاقتصادي المبني على شراكات حقيقية هو هدف استراتيجي مركزي في سياسة بغداد الاقتصادية، مضيفا لذلك وضعت حكومتنا في سلم أولوياتها هدف تعزيز التنمية الاقتصادية والصناعية في المجالات كافة. ومن هنا يأتي مشروع طريق التنمية بوصفه رؤية العراق الشاملة للتكامل والاندماج والاستقرار الإقليمي ليكون بوابة مهمة وممررا استراتيجيا للتجارة والاستثمار والصناعة والطاقة، يربط الشرق بالغرب ابتداء من ميناء الفاو الكبير وصولا إلى تركيا ومنها إلى أوروبا. وعبر عن رغبة بغداد في أن يكون هذا المشروع متاحا للشراكة مع جميع جيراننا وأصدقائنا، لأننا نؤمن أن المصالح الاقتصادية تصنع الازدهار. وأكد الزيدي أن ربط دول المنطقة بالموانئ والسكك الحديدية وخطوط الطاقة والتجارة والاستثمارات من شأنه أن يعزز المصالح المشتركة بينها ويمنحها مصلحة أكبر في حماية الاستقرار. وطريق التنمية مشروع استراتيجي يهدف إلى ربط ميناء الفاو الكبير جنوبي العراق بالحدود التركية عبر شبكة من السكك الحديدية والطرق البرية، بما يوفر ممرا لنقل البضائع بين الخليج وأوروبا عبر الأراضي العراقية والتركية. كما دعا الزيد الدول الأخرى إلى الاستثمار في العراق نظرا لما يملكه من موارد وسوق وموقع وإرادة لبناء اقتصاد جديد، مؤكدا على أن حكومته تعمل بشكل حثيث على بلورة شراكات تحقق المصالح المتبادلة وتخلق فرص العمل وتنقل التكنولوجيا والمعرفة وتطور قدرات العراق الإنتاجية، وأن رؤيتنا تهدف إلى الانتقال بالعراق إلى مرحلة يكون فيها شريكا إنتاجيا فاعلا في المنطقة عبر التدرج في تقليل آثار الاقتصاد الريعي وتعزيز سياسات السوق المفتوح وتنمية الإمكانات الإنتاجية والتصديرية والاستثمار في البنى التحتية والخدمات. ومن هذه المنطلقات وضعنا خريطة الطريق المناسبة باتجاه دعم القطاع الخاص وتوفير التسهيلات والضمانات القانونية والضريبية والجمركية اللازمة لنمو الأعمال والتجارة الخارجية وبناء الشركات الفاعلة مع السوق العالمية لتسريع عجلة التنمية المستدامة. ومن ناحية أخرى قال زيدي أن العراق تعامل بهم ربما أكثر من غيره مع حروب واضح مع الحروب وأضرارها، وعشنا ظروفها وما فرض علينا من حصار وإرهاب، ودفع شعبنا ثمنا باهظا من أرواح أبنائه ومواردي وفرص تنميته. وأضاف رغم تلك المصاعب التي جعلت من بلدنا على مدى عقود ساحة للحروب والصراعات، فها نحن اليوم نتحدث بكل ثقة عن رؤيتنا للمستقبل. وشدد على أن العراق يتطلع إلى أن يمارس أثره وتأثيره بوصفه قوة اقتصادية فاعلة في المنطقة وجسرا للحوار والتعاون بين الشعوب. وأوضح أن رؤية بلاده تنطلق من هذه المرحلة، وأن من إرادتنا الوطنية في استعادة هيبة القانون وتقوية مؤسسات الدولة ورسوخ ثقة المواطن بها. هذه هي أولويتنا الحاكمة، ونحن ماضون في أن تكون الدولة صاحبة القرار في السلم والحرب، وأن يبقى السلاح وأدوات قوة بيد مؤسساتها الدستورية حتى يكون القانون هو الفيصل والمصلحة الوطنية هي الموصلة. ذكر صحيفة نيويورك تايمز بأن

إيران قدمت الإدارة الأمريكية خططاً مدتها 7 أيام تهدف إلى إنهاء الحرب القائمة مع الولايات المتحدة وتتضمن إعادة فتح مضيق هرمز واستئناف المفاوضات النووية. ووفقاً لتقرير نشرته الصحيفة الأمريكية، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي أن طهران اقترحت على واشنطن خطة مدتها 7 أيام لوقف الاشتباكات وفتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة، ومن ثم البدء بمفاوضات نووية شاملة. وفي مؤتمر صحفي عقده على هامش أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أوضح عراقجي أن المقترح المذكور يحمل تشابها كبيرا مع التعهدات الواردة في مذكرة التفاهم التي تم التوصل إليها بين الولايات المتحدة وإيران في يونيو حزيران، والتي انهارت خلال فترة قصيرة، مؤكدا جاهزية بلاده لتطبيق الخطة فور قبول واشنطن بها. وأضاف: قدمنا للولايات المتحدة عبر الوسطاء خطة تنص على أنه في حال تنفيذ شروط محددة سيتم فتح مضيق هرمز في نهاية اليوم 7 واستئناف المحادثات. وأضاف عراقجي أنه سيكون من الأفضل التوصل إلى اتفاق قبل الانتخابات الأمريكية المقررة في 22 نوفمبر. ومن جانبه صرح مسؤول أمريكي مطلع على المحادثات بأن الإدارة الأمريكية تجري اتصالات إيجابية وبناءة عبر الوسطاء، مستدركا أن الولايات المتحدة لن تستعجل التوصل إلى اتفاق. وأشارت الصحيفة إلى أن هذا المقترح الإيراني جاء في وقت تبادل فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الإيراني مسعود بازشكيان رسائل شديدة اللهجة من على منبر الأمم المتحدة. هذا وتتضمن الشروط الخاصة بالخطط الإيرانية وقف جميع الاشتباكات لمدة 7 أيام بما في ذلك لبنان، والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة التي تقدر ب 12 مليار دولار على الأقل، ورفع العقوبات عن النفط الإيراني، وإنهاء الحصار البحري. وأوردت الصحيفة أنه عقب تنفيذ هذه الخطوات سيتم فتح مضيق هرمز في اليوم الأخير والبدء فورا بالمفاوضات النووية. وفي المقابل جدد ترامب أن هدفه الرئيسي هو منع إيران من امتلاك سلاح نووي سوى عبر التواصل إلى اتفاق دبلوماسي أو من خلال شن هجمات جديدة. والنبوء الأخير في النشرة: توجت الملاكمة التركية بوسناز سرمانلي بالميدالية الذهبية في بطولة أوروبا الملاكمة لعام 2026 المقامة في العاصمة البلغارية صوفيا. وفي اليوم الأخير من البطولة المقامة واجهت سرمانلي الملاكمة البريطانية شانتيل ريد في منافسات وزن 70 كيلوغراما للسيدات، ونجحت الملاكمة التركية التي تمتلك في رصيدها لقبا أولمبيا و3 ألقاب عالمية في الفوز بالمباراة لتحرز لقب بطلة أوروبا. وبذلك حققت الملاكمة التركية الميدالية الذهبية الثانية لها على التوالي في بطولات أوروبا. سيداتي وسادتي، قدمنا لحضراتكم نشرة للأنباء، شكرا المتابعة وإلى اللقاء. مستمعينا الكرام، والآن تستمعون إلى أغنية سلطان لليفان جيكسان.

0: من يد إلى قلب.
1: شرف الطريق، الخانات والتجارة في ظل الوقف. تخيل إنك تاجر تسير في قلب طريق الحرير عبر صحراء لا متناهية لعدة أيام، تحمل أثمن أنواع الحرير والبهارات والمجوهرات التي عرفها العالم. وعندما يحل الليل لا ينتظرك الظلام وخوف قطاع الطرق فحسب، بل ينتظرك موقد دافئ يمضي بالحياة خلف جدران حجرية مهيبة. لم يكن الطريق في العصرين السلجوقي والعثماني مجرد مسافة تقطع، بل كانت أمانة مقدسة أحاطها الوقف بالحماية والرمزية. واليوم نتحدث عن هذه الصروح الدينية والتجارية العظيمة، وعن السكينة المجانية التي وفرتها الخانات في هذه الحياة الفانية، وعن الدور النابض للخانات والأسواق داخل المدن. أهلا بكم في هذا النظام العظيم الذي أودع فيه شرف الطريق لرعاية الوقف. كانت الخانات بمثابة المعجزات اللوجستية لنظام الوقف، شيدها سلاطين السلاجقة في الأناضول خاصة في القرن 13 لتمثل نظام التأمين الاجتماعي لا مثيل له في العالم. وعلى طول طرق التجارة وفي كل 30 إلى 40 كيلومترا، وهي المسافة التي تقطعها القافلة في يوم واحد، كانت ترتفع هذه القلاع والقصور. إن الصروح الضخمة مثل

0: خان السلطان في أقصراي أو خان قرتاي في قيصري لم تكن مجرد فنادق، بل كانت مراكز حياة متكاملة تضم مسجدا وحماما وصيدلية وورشة لإصلاح الأحذية ومستشفى للحيوانات، وتتضمن حجج أوقافها بندا يثير ذهول العالم الحديث حتى اليوم. كل مسافر يقصد الخان هو محط احترام وإكرام لثلاثة أيام بغض النظر عن لغته أو دينه أو عرقه، ويوفر له الطعام والمنام وعلف دابته مجانا من قبل الوقف، وإذا بلت أحذيته تصرف له أحذية جديدة من صندوق الوقف. بل إن بعض الأوقاف كفلت أدق التفاصيل قانونيا كشراء الحطب لتدفئة المسافرين في الشتاء وتغطية نفقات جنازة من يتوفى منهم. وعندما يغادر المسافر الخان صباحا يقف صاحب الخان عند البوابة ويسأل بصوت عال: هل أنتم سالمون ومستوفو الحقوق؟ هل تحللون حقوقكم؟ ولا تغلق البوابة حتى يأتي الرد. حلال حلال. ينتهي الطريق وتدخل القافلة المدينة، وهناك تستقبلنا العمارة المدنية للتجارة المتمثلة في الخانات والأسواق والأسواق المسقوفة. وكانت الخانات داخل المدن على عكس الخانات الخارجية بمثابة بورصات تدار فيها التجارة فعليا. كان كوزا خان الشهير في بورصة مركزا رئيسيا للتجارة الحرير العثماني لقرون طويلة. أقيم هذا الخان في أواخر القرن الخامس عشر على يد السلطان بايزيد الثاني، ولم يكن مجرد مبنى تجاري، بل كانت الأرباح الناتجة عن متاجره توقف لدعم المجمع والمحتاجين في إسطنبول. وهذا يعني أن التاجر عندما يبيع الحرير فإنه يساهم بطريقة غير مباشرة في تمويل الأعمال الخيرية. أما السوق المسقوفة في قلب إسطنبول فكانت جزءا من وقف جامع يينه، شيد من قبل خديجة تورهان السلطان عام 1660 على شكل حرف L ليكون عقارا استثماريا يدر دخلا يضمن بقاء الجامع إلى الأبد. فكل غرام من البهارات يباع فيه كان يغطي وقود قناديل الجامع وراتب المؤذن وعلف الحمام في باحته. وأما الأسواق المتخصصة والتي تسمى راستا، وهي المحل التي يجتمع فيه أصحاب الحرفة الواحدة، فكانت المكان الذي التقت فيه التجارة الشريفة وأخلاقيات الأخوة مع رقابة الوقف، فلا غش في الموازين ولا مخالفة لجودة البضاعة المحددة في سند الوقف، فقد كان التاجر يعلم أن دكانه ملك للوقف وأن أي غش فيه هو خيانة مباشرة للوقف وحقوق الناس. ومن الأمثلة المنتشرة في الأراضي العثمانية نذكر بدستان محمود باشا أنقرة، يستخدم اليوم كمتحف للحضارات الأناضولية، وقد وقفه محمود باشا صدر أعظم السلطان محمد الفاتح لتوفير عوائد الأوقاف الخيرية في إسطنبول، وكان مركزا هاما لتجارة الصوف والنسيج في أنقرة. وبناؤه كبدستان يعني أنه كان مركزا مغلقا ومؤمنا لبيع وأمانة أثمن البضاعة المجوهرات الحرير السلاح. خان رستم باشا أدرنا، بناه المعمار سنان بأمر من رستم باشا صهر السلطان سليمان القانوني وصدره الأعظم. يتوج هذا البناء الموقع الاستراتيجي لأدرنا في التجارة الأوروبية، وكان بطابقيه وساحته المعمدة بمثابة فندق ومركز تجاري ضخم تخصص عوائد دكاكينه لوقف رستم باشا. سوق كاميرالت التاريخي وخان قزلاراز إزمير، بني عام 1744 على يد الحاج بشير آغا أحد ناظري الأوقاف النافذين في القصر العثماني. كان هذا الخان مركزا تجاريا وسكنيا هاما ضمن شبكة التجارة المحيطة بميناء إزمير، ويظهر كيف اندمج نظام الوقف مع التجارة البحرية باعتبار إزمير بوابة التصدير، وتوقف عوائده للأعمال الخيرية في إسطنبول وللمساعدات المرسلة إلى الأراضي المقدسة الحرمين. سوق النحاسين وخان الجمرك في شانلورفا، كانت شانلورفا مركزا تجاريا رئيسيا في الأناضول، وخان الجمرك الذي بني في عهد السلطان سليمان القانوني على يد بهرام باشا نصت حجة وقفه على وجود قنوات مائية بداخله لتوفير الانتعاش وضمان ممارسة التجارة بسكينة. وكانت أسواق أورفا الشهيرة النحاسين الصاغة تدار عبر أوقاف المساجد التابعة لها. سلوخان أنقرة بني في القرن ال17 وكان اسمه الأصلي خان حسن باشا، وشكل مركزا لتجارة القهوة والأغذية في أنقرة. تنص حجة وقفه على تخصيص عوائده لخدمات خيرية متعددة، ولأنه احتوى على سبلات مائية ونظام ري وحياض لدواب المسافرين، أطلق عليه من قبل الشعب اسم سلوخان، أي الخان المائي. الخان الكبير لفكوشة قبرص بني عام 1572 فور الفتح العثماني لقبرص كجزء من التنظيم الحضري العثماني والمنشآت الاجتماعية بعد الفتح. حولت عوائده للأوقاف التي أسست بعد الفتح، وكان الخان الكبير صرحا بارزا يسهل اندماج الجزيرة في نظام التجارة العثماني. كانت الخدمة المجانية في الخانات الخارجية والطقس الاستثماري للوقف داخل المدن يحققان التوازن في الاقتصاد العثماني، فالخانات الخارجية توصل المسافر بأمان إلى المدينة، بينما تعيد الخانات والأسواق داخل المدينة أرباحها إلى الخدمات الاجتماعية ولعامة الشعب. وبفضل هذا النظام كان بإمكان التاجر أن ينطلق من الصين ليصل إلى أبواب فيينا دون أن ينزل إلا ضيفا على موائد الأوقاف. إن المصدر الحقيقي للإلهام لشبكات اللوجستيات وأنظمة التأمين ومنشآت الإقامة ذات الخمس نجوم في العالم المعاصر اليوم هو إدارة المؤسسة الخيرية التي أقامت تلك المباني الحجرية في قلب السهوب قبل 800 عام، وكتبت على بابها: لن يبقى أحد هنا جائعا أو محروما من النوم. لم تكن التجارة بالنسبة لهم مجرد وسيلة لكسب المال، بل كانت بناء حضارة من خلال حماية أمن البضاعة والطرق بشرف الوقف. نحن الآن في وقت تنتهي فيه الطرق وتصل فيه القوافل إلى منازلها وتغلق فيه الأبواب بأمان. إن روح الوقف العظيمة ليست مجرد إسناد حجر إلى حجر، بل هي استناد الإنسان إلى أخيه الإنسان. فالموقد المشتعل في وسط السهوب واللقمة الحلال المتشاركة في السوق هي في الحقيقة عهد هذه الحضارة بالأمانة والوفاء. ونحن ورثة تلك المائدة الكبرى وتلك الرحمة التي لا تنضب. ومهما تغير العالم وتبدلت الطرق، سيبقى ذلك الجسر الخفي الذي تمده يد إلى يد أخرى قائما بقوة الوقف. لتكن طرقكم سالكة إلى الخير دائما، وأبوابكم مفتوحة للرحمة. واصلوا الاستماع إلى صوت الضمير والسير في أثر التاريخ. يد تمتد، حياة تتغير، وحينها فقط تكتمل القصة. ننتقل الأسبوع المقبل في من يد إلى قلب. دمتم في أمان الله ورعايته.
1: من يد إلى قلب.

مناطق الصراعات في إفريقيا. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في برنامج مناطق الصراعات في إفريقيا. على الرغم من أن حرب تيغراي التي وقعت فيما بين عامي 2020 و2022 في إثيوبيا قد انتهت بموجب اتفاقية بريتوريا، إلا أن جزءا كبيرا من النزاعات السياسية والإقليمية الكامنة التي أشعلت فتيل الصراع لا يزال دون حل، وعليه لا ينبغي النظر إلى تجدد النشاط العسكري مؤخرا في غرب تيغراي باعتباره مجرد توتر أمني جديد بين الحكومة الفيدرالية وقوات تيغراي. فالصراع المتمحور حول منطقة ويلكايت ينطوي على احتمالية التصعيد ليتحول إلى أزمة أمنية إقليمية أوسع نطاقا، حيث تتداخل

ديناميكيات السياسية الداخلية لإثيوبيا مع الحرب الدائرة في السودان والتوتر في العلاقات مع إريتريا وتمرد فانو في إقليم أمهارا. مستمعينا الكرام، سنقدم لحضراتكم تقييما حول الموضوع بقلم الدكتور كان دويجيولو منسق الدراسات الإفريقية الشمالية والشرقية في مركز دراسات شرق الأوسط أورسام. تنبو أهمية منطقة ويلكيت في المقام الأول من موقعها الجغرافي، إذ تقع في غرب إقليم تيغراي وتمتد لتصل إلى الحدود مع السودان وإريتريا، مما يجعلها جزءا رئيسيا من الممر الشمالي الغربي لإثيوبيا. كما تتمتع المنطقة بقيمة استراتيجية فيما يتعلق بالإنتاج الزراعي والتجارة العابرة للحدود وطرق الربط مع العالم الخارجي عبر السودان. ونتيجة لذلك فإن مسألة السيطرة على ويلكيت بمعزل عن النزاع التاريخي بين إقليمي تيغراي وأمهارة حول تبعيتها ترتبط ارتباطا مباشرا بأمن الحدود والربط الإقليمي للبلاد من منظور أديس أبابا. ولهذا السبب لن تنظر الحكومة الفيدرالية إلى محاولة قوات تيغراي استعادة السيطرة على المنطقة باعتبارها مجرد نزاع محلي على الأراضي، غير أن الخطر الرئيسي يكمن في تزايد الترابط بين مختلف مناطق الصراع في إثيوبيا، إذ يتعين على الحكومة الفيدرالية التعامل مع فصائل فانو في إقليم أمهارة وفي الوقت نفسه إدارة التحديات الأمنية في إقليم أوروميا. ومن شأن إعادة فتح جبهة تيغراي أن تضطر أديس أبابا إلى توزيع قدراتها العسكرية على مسارح عمليات متعددة في آن واحد. وفي هذا السياق ينبغي النظر إلى التحول الأخير في نهج الإدارة الفيدرالية نحو استراتيجية عسكرية أكثر محدودية، تعطي الأولوية للقوى الجوية والطائرات المسيرة على حساب العمليات البرية واسعة النطاق. ورغم أن هذه الاستراتيجية قد تنجح في احتواء الصراع، إلا أنها لا تعدو كونها تأجلا لتكلفة حرب مستقبلية ما لم تتم معالجة القضايا السياسية الجوهرية. والأكثر لفتا للانتباه هو أن هيكل التحالفات الذي شهدته الحرب الدائرة بين عامي 2020 و2022 قد بدأ ينعكس، إذ أن قوات تيغراي وعناصر معينة من ميليشيا فانو وإريتريا هي أطراف سابقة أن خاضت صراعات ضد بعضها البعض، غير أن القاسم المشترك بين هذه الأطراف اليوم بات يتمثل بشكل متزايد في معارضتها المشتركة لإدارة أديس أبابا. ولا شك أن تحويل هذا الوضع إلى تحالف مؤسسي دائم ليس بالمهمة السهلة نظرا لعمق الخلافات التاريخية والمطالبات الإقليمية وانعدام الثقة المتبادل فيما بينها. ومع ذلك فإن الشعور المشترك بوجود تهديد قد يتيح لها العمل بتنسيق مشترك على المستويين التكتيكي والعملياتي. إن هذا تحديدا هو ما يشكل خطرا على أديس أبابا، فبدلا من مواجهة جبهة واحدة موحدة أيديولوجيا تجد الحكومة الفيدرالية نفسها في مواجهة أطراف متعددة تمارس ضغوطا متزامنة وإن كانت تحركها دوافع مختلفة. وتزيد الحرب في السودان من تعقيد هذه المعادلة، إذ إن انعدام الثقة بين الخرطوم وأديس أبابا الناجم بصفة خاصة عن شكوك الجيش السوداني في أن إثيوبيا توفر موضع قدم لقوات الدعم السريع يربط بشكل مباشر بين الصراعات المحلية على طول الحدود الغربية لإثيوبيا وبين التنافسات الإقليمية. ونظرا للروابط التاريخية التي تجمع الجيش السوداني بقوات تيغراي وتصاعد حدة التنافس بين إريتريا وأديس أبابا، فقد تتحول منطقة غرب تيغراي من مجرد جبهة داخلية إثيوبية إلى ساحة نفوذ متنازع عليها ضمن المثلث الذي يضم السودان وإريتريا وإثيوبيا. وعليه فإن مستقبل اتفاق بريتوريا لا يعتمد حصرا على تطبيع العلاقات بين تيغراي والحكومة الفيدرالية،
إذ ستضعف القوى الرادعية للاتفاق بقدر ما يتعثر إحراز تقدم بشأن وضع غرب تيغراي وعودة النازحين.

0: والنظام السياسي لمرحلة ما بعد الحرب. وبالنسبة لإثيوبيا، لا يتمثل التهديد الرئيسي في اندلاع حرب جديدة بشأن تيغراي فقط، بل التهديد هو التقاء أزمات مفصلة داخل البلاد بجبهات فاعلة إقليمية بشكل متزامن. ومن شأن السيناريو كهذا أن يحول التحدي الأمني الذي تواجهه أديس أبابا من صراع بين المركز والمحيط إلى صراع على السلطة متعدد الجبهات وعابر للحدود. مستمعينا الكرام، قدمنا لحضراتكم تقييما حول الموضوع بقلم الدكتور كان ديفيجولو، منسق الدراسات الافريقيه الشماليه والشرقيه في مركز دراسات الشرق الاوسط اورسام. آملين اللقاء في الحلقه القادمه.
1: مناطق الصراعات في افريقيا.

سيدتي وسادتي، بهذا نأتي إلى نهاية بثنا باللغة العربية. نكون معكم ما بين الساعة 12 والواحدة ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 9 والعاشرة صباحا حسب التوقيت الدولي. ولنا لقاء آخر بكم ما بين الساعة 5 والسادسة مساء حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 2 والثالثة بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. يمكنكم متابعة بثنا عبر القنوات الصوتية للقمرين الصناعيين توكسات 3A و4A ومن الموقع على الشبكة العالمية www.trtdinle.com واختيار الراديو من ثم اختيار TRT VOT World من القائمة أو من خلال تحميل تطبيق TRTDINLE، علما بأن عنوان البريد الإلكتروني لنا هو arabic@trt.net.tr. في الختام لكم من جميع الذين سهروا على إعداد البث أجمل وأطيب التمنيات. هنا صوت تركيا.